0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق وحدك.
1: اليوم جيت نقول لكم قصة جديدة من كانوا المؤمنين مجموعين مع بعضياتهم بجو العبادة والصلاة. حس يونس من الله باش يعترف بالخطأ اللي دار في حق خوه ويطلب منه السماحة في محضر الله.
2: خوتي سمحوا لي بزاف، أنا بغيت نعترف وقدامكم اليوم حيت غلطت في حق خويا السيمو البارح. أنا غوت عليه قدام كل شي وما احترمتوش، ودابا كنقول لك أخويا قدام قاع هاد الناس أنا بغيت نهرس الكبرياء اللي فيا ونطلب منك السماحة على داكشي اللي درت معك البارح. أنا حشمان قاع من راسي بالصح ومن التصرف اللي درت معك البارح.
3: شوف أخا يونس، الموقف ديال البارح كان صعيب عليا ديال بالصح، وخا أنا فرحان حيت ربي الدخل وخدم فينا احنا بجوج. شكرا على الاعتذار ديالك وأنا مسامحك أخايا على كل شي.
1: هنا كنشوفوا كيفاش منين كنعترفوا لخوتنا ملي كنغلطوا في حقهم كنهزموا إبليس وما كنخليوش ليه الفرصة فين يهرس علاقتنا بالناس اللي كنبغيو. وكما كيقول الله في كتابه العزيز، ما تعطيوش الإبليس بلاصة والمحبة كتزيد تكبر، وحتى كنأثروا في الناس اللي دايرين بينا.
4: يونس أنا بغيت نقول لك أنا فرحانة بزاف بالشجاعة ديالك، حيت بصراحة راه ماشي ساهل الواحد يجي ويعترف بالغلط ديالو قدام الناس. بصح تشجعت بزاف وتعلمت منك اليوم واحد الدرس مهم بزاف، وكنظن اللي ماشي غير أنا ولكن كل شيء المستيه اليوم بهذا الاعتراف اللي درتي، وبان التواضع ديالك قدامنا.
2: شكرا لك اختي خديجة، وشكرا لكم حتى نتوما، حيت منين حسيت من الله باللي خاصني نهضر ونطلب السماحة ما كنتش خايف ولا متردد، حيت كنت عارفكم ما غاديش تاخدوا مني موقف ولا غادي تاخدوا عليا صورة خايبة ولا شي حاجة بسبب الموقف اللي طرا.
1: هاد النقطة اللي تطرق لها يونس مهمة، حيت بزاف المرات نقدروا نكونوا عثرة للناس باش ما يعترفوش بالخطايا ديالهم في محضر الرب، حيت يا أما كناخدوا منهم موقف خايب أو لك مقاوم تعاملوا معاهم لحساب ديك الشي اللي طرا في الماضي، أو كنساو باللي ما عدناش الحق ندينو شي حد، حيت حنا كلنا خطاس والمسيح هو اللي غيرنا وباقي كيغيرنا.
2: وحتى السيمو كان ضريف معايا بزاف حيت أنا عزيز عليه.
3: لا بصراحة ما كانش سهل، عرفتيش إني يا صاحبي كيبهدلك قدام الناس صعيبة، راه غير الروح القدس كان حابسني على دوك الافكار الخايبه اللي كانوا كيجيوني البارح. تقدر تقول كان امتحان لينا ولعلاقتنا.
4: ايوا سيمو كما قلتي راكم نجحتوا في هذا الامتحان بجوج.
1: الاعتراف بالخطا كيكون بدافع المحبه او الاحترام، سواء في علاقتنا بالله او بالناس، وحيت الهنا امين كيغفر لينا الخطايا ديالنا الى اعترفنا بهم، ونفس الحاجه مع خوتنا في المسيح. نتلاقوا مرة الجاية مع أخبار جديدة
5: من راديو معجزة. ليك المستمع ديالنا كنقول ليك سنة سعيدة عامرة بالخير والبركة وكل ما تمنيتي.

0: أنا اسمي فريدة، أنا كنت مسلمة، عشت ولدت في عائلة مسلمة ومحافظة للإسلام كثيرا، وقرية محافظة للإسلام كثيرا. اختبرت المسيح قبل 10 سنين، كنت مريضة، شيطان ده أنا بصلي بالإسلام وبعمل كل ما يعملوا المسلمين وبفكر بحلبس الحجاب. من بعد كنت نمرض، نهار اللي طلبت لي ربي قلت له يا ربي وري لي طريق تاع الصح، طلبت في صلاة تاع الإسلام، قلت له يا ربي أنت واحد، أنا نصلي لك بالإسلام كما تعود، وري لي وجهك. أنا وبنت خالتي طلبت لي كيف كيف، إذا أنت راك تسمع فيا هضرني في الملام، وين هي راهي طريق؟ طريق تاع خويا ولا هاد الطريق تاع جدادي؟ داخل أعماقي على بالي هي طريقها اللي هضرني خويا هي مليحة، لكن من قدرش كل هادو كاع كذب، كل هذا غامة، كل هذا عشان كاع في كذب هادو، ما قدرش الأمن بسهولة. بعد من هذيك اليوم خويا رجع لفرنسا، الدشرة يكلموا فيا أنا نحب البشار، ديركت رجعت كما صيت من البشار، بشار تعرف الدياب لي بروبليم لي زاتاك لا ميزون يا اخواتاتي عمومي خويا. من بعد قلت ما قعدتش في هذا الدار، كيفاش ندير؟ ما نعرفش الكنيسه، ما نروحش الكنيسه، جوست رحت الكنيسه ايواضيا خلاص، ما رجعت للدار، الدار مقفوله ما نخرج، ما عنديش دار ونخرج. بعد نصلي لربي، هذه حاجه دارها لي ربي، نصلي يخرجني من الدار. قبل ما نصلي رحت تزوجت، ما على باليش كيفاش يزوجوا بالمسيح، باللي ما لازم تصلي دبر باش تزوجي، ما على باليش كيفاش، انا مازال جديده في المسيح ما فهمتش والو، كيفاش يقول لي هاد النصارى صني مزقوا لي لا بيبل تاعي، كسروا لي كاع الشريط تاع لي فيلم تاع المسيح، كسروا كل شيء. بعد خلاص عندي بزاف، من بعد نصلي، من بعد تزوجت، من بعد جاني واحد في هاد الشرات زوجت معاه، هو قال لي انا ما على باليش اذا كنتي مسلمه ولا مسيحيه، هو ما على بالوش، مي لا فامي تاعو هو ما عندوش شخصيه قويه، يدير كما يحب، يدير كما يحب الناس. قال لي كاع الناس يعرفوا بلي انتي مسيحيه، ما قبلكش انتي مسيحيه، تركي المسيح ولا تروحي داركم. قلت لهم انا جامي نترك المسيح. ومن بعد قالت له يما، قالت لي كي تروحي تروحي داركو ومن بعد نعاود نوليك ترجعي هنا، معناها لازم دائما تشهدي بمحمد ومن بعد ترجعي. من بعد بعثوا لي باش نشهد محمد، قلت لهم لا ما قبلتش. من بعد الشيطان يهضر لي بطرس انك المسيح اشنو هادي، حتى نكرههم بعد ولي ما هو يقبلك. وعلى هاد النصيحه نحب نديها للناس، أجامي تسمع الشيطان كي يقول لك نكر المسيح هكذا داخل واحد البلان ماشي تاع ربي. لو كان نكرت المسيح ماشي نكرت المسيح ومن بعد نولي نورمال، انا خاطر نخرج من البلان تاع ربي، نكر المسيح ونخرج من البلان، حياتي من بعد ما تنفعش، ما نقدرش ندير والو للمسيح خلاص. لو كان قمت متزوجت نكرت المسيح كيفاش نروح انا نبشى اليوم؟ كيفاش نشوفكم اليوم هنا؟ كيفاش نروح الكنيسه؟ ربي حبيا يستخدمني بزاف، ولكن انا ما سمعتش الشيطان. قلت له اذا ربي سحقني نروح نسمع نروح، اذا حبني اذا حب يخليني هنا يخليني. هذه نصيحه مهمه، ما لازمش واحد ينكر المسيح في البلان، خاصه في كي تدخل في البلان. صوت نطلق ومن بعد صليت يا ربي تما، قلت له يا ربي هذا الانسان انت اللي خلقته، اذا كنت انا راني في البلان تاعك هذا الرجل تقدر تغيره الغدوة، ينوض الصبح يتغير يقول المسيح هو الصح، بقي في الدار كما تحبي، واذا ما رانيش في البلان تاعك هو يجي عندي يقول ما تفهموش مالا تطلقي. ومن بعد هو جاني الصبح قال لي مالا فريده احنا مش متفاهمين نطلقوا. ومن بعد انا قلت له خلاص. ومن بعد كي رجعت لدارنا قلت مشاكل، ما يعطونيش ناكل، ضربوني القريه، هبلت كاع يهضروا كاع عليا راهي مسيحيه، راهي تاكل في رمضان، راهي هكذا هكذا، خواتاتي يضربوني ما ناكلش. قعدت 4 شهور داخل الغرفه ما نقدرش، ما عنديش الضوء نخرج. ومن بعد نصلي لي ربي، ديجا افون المارياج هادي الشيء صليت عليه ربي استجاب لي، هادي الشيء يعني مميزة عندي. قلت له يا ربي أنت اللي خلقت السماء والأرض، عاونني باش نخرج، ما سرقتش، الناس اللي سرقوا بوتفليقة سمح فيهم باش يخرجوا، الناس اللي قتلوا كاين واحد المراه قتلت واحد اسمحها بالفقه خرجت، وانا واش درت باش نقعد في هذا السجن؟ انا نحب نروح الكنيسه، نحب نروح لولادك عاوني باش نخرج. من بعد ربي استخدم خويا تاع فرنسا عندو المشاكل مع خويا تاع هنا، ومن بعد قالوا حتى فريد ما تخليهاش تخرج، انا نخرجها. زمان يجي الدين من فرنسا ما جامي يكلم عليا، ما هذاك اليوم ملي صليت ربي سمع استخدمه. ومن بعد قالوا ما تخرج فريده تقعد في الدار. ومن بعد قالوا تعطي لها 200,000 شاك شهر تقعد. ومن بعد قالوا ما نتخرج. ومن بعد قال خويا تخرجي اليوم معايا. ومن بعد هو خرجني، خرجت. ومن بعد خرجت انا طلبت باب صغير للرب، ربي فتح لي بيبان، رحت بعدة بلاصات ما على باليش ندخل فيها. ربي عاوني خرجت، وعلى بالي بلي نخرج مدن العالم كثيرة، على بالي ربي حل لي بيبان. من بعد رحت الكنيسة، رحت نخدم، رحت خدمت البيرمي، راني ندير بروجي تاع الكاطو مع وحدة مسيحية، بزاف دخلت في البروجي بزاف. وفي يوم ما سوف تكتمل مشيئة الرب، لأنه هو الرب كما كي يتكلم ما يكذبش.
1: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، وهذه الأيام كنهضروا فيها على العلاقات، حيث الله بغانا نكونوا في علاقة معاه مزيانة وعلاقة مع الناس الآخرين، وما يمكنش نعيشوا بلا علاقات. كيما محتاجين نكونوا في علاقة مع الناس، احنا محتاجين نكونوا في علاقة مع الله. كيقول في الكتاب المقدس، اللي ما كيحبش ما كيعرفش الله وما كيناش المحبة ديال الله فيه. فالعلاقات اللي الله بغاها تكون في حياة ديالنا، بغاها تكون مبنية مش على المصلحة ولا حيت شي هذا قريب ليا ولا من عائلتي، لكن تكون مبنية على المحبة. وفي هذه الآية هذه كاين ثلاثة ديال الحوايج. الآية اللي كتقول اللي ما كيحبش ما كيعرفش الله، حيت الله محبة. هذه الآية هذه كتقول الحاجة الأولى أن الله محبة، وكل واحد منا في العلاقة دياله مع الله هذا بسبب المحبة ديال الله العملية، حيث صفة المسيح من أجلنا ومات على الصليب وردنا لله، فخصنا ندخله مع الله في أحد العلاقة بسبب المحبة. الحاجة الثانية كيقول المحبة في حياة ديالنا هي اختبار شحال حنا كنعرفوا الله. يعني شي واحد إلا ما كيبغيش شي واحد كيشوفه بعينيه، شي إنسان آخر ما تيبغيش الآخر، ما يقدرش يقول أنا كنحب الناس. فهذا هو الاختبار باش نعرفه واش كاين المحبة ديال الله فينا ولا لا. وعلى حساب شحال كنحبوا الناس، على حساب شحال نقدروا نعرفوا حنا كنبغيو الله. لأن كل ما بغينا الله وكل ما عرفنا المحبة دياله وكل ما حبيناه، كل ما غادي نحبوا الناس الآخرين. إلا كان المحبة ديالنا صغيرة للناس، معنيتها المحبة ديالنا الله راه صغيرة. فالمحبة ديالنا للناس هي اللي كتبين شحال حنا كنحبوا الله. والحاجة الثالثة اللي هي بحال واحد الخلاصة هنايا من هذه الآية هذه، أن المحبة في العلاقة مع الآخرين هي مرتبطة بالمحبة في العلاقة مع الله. يعني ما غاديش نقدروا نحبوا الله، ما غاديش نقدروا نحبوا الناس إلا ما حبيناش الله. ما يمكنش احنا كناس بالطبيعة ديالنا نقولوا كنحبوا الآخرين إلا ما كناش عامرين بالمحبة ديال الله واختبرنا المحبة ديال الله وشفانا الله من كل ذاك الجراح اللي الناس داروا معانا. حيت كاين بزاف الحوايج تخلينا مقلقين من الناس وما نبغيهمش وما نساعدوهمش، وكاين بزاف حوايج ممكن الناس ما داروهاش معانا تخلينا نفكروا في روسنا، في الحياة، في احتياجات الحياة. حياة ماشي سهلة، كل واحد يفكر عير في راسه تضرب عير على راسه. لكن إلا فينا محبة ديال الله وتنعرفوا الله، في وسط هادشي كل شيء غادي نحبوا الناس وغادي نعرفوا نحبوهم وغادي نبينوا لهم المحبة عمليا. فاللي تيقول تيحب الناس راه فعلا هو تيعرف الله، وهاد المحبة خصها تكون عملية. ولكن اللي ما تحبش الناس وتيقول رانا تنحب الله راه غير كيكذب على راسه. فشي حاجة واحدة أخرى باش تعرفي واش كاينة محبة بصح ديال الله في حياة ديالك ولا لا، هي واش كتحبي الناس آخرين. نقولي ليه معايا: يا أبويا السماوي، أنا تنشكرك وتنحمدك على المحبة ديالك، حيت المحبة ديالك هي اللي جابتني ليك وهي اللي شفاتني ولي هي عمرتني بالفرحة، وأنا تنطلب منك باش هاد المحبة هذه تكون كتفيض في حياة ديالي للناس الآخرين كيما حبيتي ني. حتى وأنا خاطية تنا وأنا بعيدة عليك، أنا بغيت نحب الناس الآخرين حتى لو هما يجرحوني، حتى لو هما ما سولوش عليا، حتى لو هما كان شي فرصة باش محتاجة لهم ما عاونونيش، أنا بغيت نحبهم ونباركهم ونتمنى لهم الخير في اسم يسوع، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم سيداتي في حلقة جديدة واللي غنكملوا فيها على موضوع الارتباط. في هذه الحلقة غنهضروا على حدود العلاقات الارتباط مع أيوب، حيث بزاف البنات وحتى الدراري يقدروا يتسائلوا على شنو هي الحدود في علاقتي مع الشخص اللي باغا نرتبط أو لا نزوج به، وحتى كيفاش يمشي الواحد في التقوى مع الله. فأيوب مرحبا بك معنا على راديو معجزة.
2: شكرا لك وشكرا على الاستضافة ديالك ليا في هذا البرنامج.
1: أول سؤال لك أيوب، علاش كل علاقة في نظرك عندها حدود؟
2: كل علاقة كما قلتي عندها حدود، هادشي ماشي غير هكا، كاين أسباب غادي نتكلموا فيها، لكن نفهموا شنو كنقصدوا بالحدود. كاع العلاقات الإنسانية جميعها عندها واحد الحدود، تيكون عندها واحد الإطار. علاقات الآباء مع الأبناء عندها حدود، عندها إطار. علاقات المدرسين مع التلامذة ديالهم والمعلمين مع التلاميذ ديالهم عندها حدود، عندها إطار اللي تيحددها وتيخلينا عارفين هاد العلاقة هادي شنو هي. فنعطي مثال، أب مثلا مع الأبناء ديالو هي علاقة اللي عندها حدود، اللي هو الأب عنده واحد المسؤولية تجاه الأبناء ديالو، عنده واجبات وفي نفس الوقت عنده حقوق. هادي كتخلينا نعرفوا الحدود ديال العلاقة، أو بطريقة واحدة أخرى الإطار ديال العلاقة. أب عارف أن ولاده هما عطية من الله، تقدر يتدخل في حوايج لأجل مصلحة ولاده، يربيهم يعاونهم، ولكن تيكبروا تيوصلوا واحد السن كتبدأ واحد من نوع ديال الحدود ديال أنا ما نقدرش نتدخل في حياة ولادي في هذه المرحلة، هادي غنصحهم ولكن الاختيار كيرجع ليهم حتى هما أحرار. فتيبان أن هذه العلاقة عندها حدود. علاقة الأبناء مع والديهم تيكون فيها واحد النوع ديال الاحترام، تيكون فيها واحد النوع ديال التقدير، إذن تيكون واحد الحدود. جميع العلاقات الإنسانية عندها حدود، هذه الحدود هادو كيداروا لأجل الحماية ديالنا. على هذا الشيء كل العلاقات الإنسانية فيها حدود، لأجل حماية الحريات ديالنا، لأجل حماية المصلحة ديالنا، لأجل حماية الأخلاقيات وبزاف ديال الحوايج. وبالتالي ما كايناش شي علاقة إنسانية كما بغت تكون مفتوحة غير هكاك وما عندهاش حدود، لا بالعكس كل العلاقات عندها حدود.
1: بالمقابل أيوب، كنلقاو بزاف ديال الناس وبالأخص الشباب دابا منين كيرتبطوا كيفكروا باللي ما كايناش حدود وما كاين حتى حاجة اللي تحبسهم. شنو اللي كيخليهم يفكروا بهالطريقة في نظرك؟
2: هادي شي حاجة الصراحة كتضر في القلب ملي كنشوفوا شباب شابات ودراري تيفكروا باللي احنا ديال راسنا، تيقولوا هكا احنا ديال راسنا احرار، وعلاقتنا مع طرف واحد اخر مع شريك او مع شخص اللي احنا مرتبطين به ما فيهاش حدود، نديروا اللي بغينا وتا هو يدير اللي بغى وما كاينش المشكل. ويقدر كاع شي واحد تهضر معاه ولا تتكلم معاه يجاوبك بها الطريقه، يقول لك ياك هي حياتي وشنو اللي دخلك او شكون اللي دخلكم او شكون اللي دخلهم فيها. هاد الشيء كيألم الصراحه. علاش؟ حيتاش هادي في الحقيقه ماشي تقاليدنا، ماشي ثقافتنا، ماشي حتى شي حاجه، لكن هاد الشيء هذا تيجي من جاي من واحد الناحيه، من انفتاحنا على العالم الغربي وعلى الحوايج اللي توصلونا من لي ميديا، وهذا هادو حوايج اللي سلبيات في ثقافات واحدة اخرى حنا تناخذوهم. هاد الشيء هذا ناتج على واحد الفهم غلط ديال الحريات. الحريه ماشي هي هادي، الحريه ماشي هي حياتي ديالي ندير فيها اللي بغيت، لا، حياتي موكلني الله عليها وعطيها لي وانا غنعطي قدامه حساب واحد النهار. فمن حقه هو يقول لي شنو ندير بحياتي، ومن حق ناس اللي عندهم واحد المسؤوليه عليا واللي كما تنقولوا هما بحال الله حطهم في حياتي باش يعلموني ويربيوني ويكبروني ويخليوني نكون الشخص اللي الله باغيني نكونه، هادو ناس اللي عندهم الحق يتدخلوا في حياتي. حياتي ماشي ديالي، حياتي ديال الله، وخاصني نحترم ونفهم شنو الحدود اللي عطيني، وما نقدرش ندير اي حاجه بغيتها. انا حر ندير اختيارات، لكن بعض المرات هاد الاختيارات هذه تقدر تكون كضرني وماشي لمصلحتي.
1: الى جينا نشوفوا العلاقات من نظره مسيحيه وعلى حساب كتاب الله، شنو هي حدود علاقات الارتباط؟ بمعنى شنو اللي ما خاص يوصلوا ليه او لا يفكروا فيه جوج في علاقه ارتباط؟
2: من اللي كنقولوا ارتباط كنقولوا جوج الناس مزوجين او لا تيفكروا في الزواج او لا مخطوبين او لا. فخلينا بحال نفرقوا ما بين هاد العلاقات هادي. جوج مزوجين كما تيقول الكتاب الراجل ديال المرأة والمرأة ديال الراجل وهما ديال بعضياتهم، بمعنى الحدود اللي كتكون في هاد العلاقة هادي كتكون حدود ديال الاحترام ديال التقدير ديال المحبة وحويجات بحال هكا. لكن قبل ما تكون شي حاجة اللي سميتها زواج ما بين جوج ديال الشباب مرتبطين مع بعضياتهم كاين مشاعر كتجمعهم حب او لا شي حاجة بحال هكا، يعني قبل ما يوصلوا لمرحلة الزواج خاص يكون هذاك التقدير والحب والاحترام وحوايج بحال هكا. لكن الحاجة الوحيدة الممنوعة اللي ما خاصهمش يفكروا فيها ولا يوصلوا لها هي انهم يطيحوا في انهم يمارسوا علاقة جنسية قبل الزواج. والكتاب واضح في هذا الشيء هذا حيتاش الله دار واحد الاطار للعلاقات الجنسية ما بين الجنسين وما بين جوج تيبغيو بعضياتهم، هي ان هاد الاشخاص هادو خاص يكون بيناتهم واحد الرابط مقدس اللي هو الرابط ديال الزواج، واللي الهدف ديالو انه يزيد يقربهم لبعضياتهم. الراجل والمراه كما تيقول الكتاب يوليو جسد واحد يكونوا مع بعضياتهم ولاجل التكاثر ديالهم. من غير هاد الشيء هذا في خارج الاطار ديال الزواج علاقه جنسيه ما عندها حتى شي هدف من غير الشهوه ومن غير اللذه ومن غير، وهنايا تيولي الموضوع غلط حيتاش خرج على الاطار الطبيعي ديالو والصحي ديالو. فاللي نقدر نقوله بزاف ديال الحوايج متاحه، الشباب يكونوا في علاقه يتعرفوا على بعضياتهم يعرفوا كل واحد يعني الشخصيه ديال الاخر وحوايج بحال هكا. لكن الخط الاحمر الكبير اللي ما خاصهمش يوصلوا ليه وما خاصهمش يقربوا ليه واللي غيدمر علاقتهم وغيدمر حياتهم ويدمر علاقتهم مع الله هو انهم يمارسوا الجنس قبل الزواج.
1: للأسف في مجتمعاتنا كنشوفوا شي شباب اللي كيطلبوا مثلا علاقات جنسية فترة الارتباط وشي بنات كيرفضوا، فهاد الحالة يقدر الشاب يتخلى على البنت. فكيفاش البنت يعني في هاد الوضع تعامل مع هاد الشخص؟
2: شنو هو المهم، نرضيو الله ولا نرضيو الناس؟ ملي تيكون الله هو الأولوية في حياتنا وعاطينه ديك البلاصة المركزية وهو الأول، هذه أهم حاجة. وأنا البنت اللي دير بحال هكا نقولها برافو عليك وشابوبا كما تيقولوا، حيتاش هكا يكونوا بنات اللي مربيين وبنات اللي أخلاقهم مزيانة، هكا يكونوا بنات اللي تيعرفوا الله وتيبغيوه وتيحترموه في حياتهم. حيتاش ملي غتكوني حاطة الله هو الأول في حياتك وما باغياش تضحي بعلاقتك معاه لأجل حتى شي سبب كما بغي يكون، وخا يكون لأجل شاب انتي كتعرفيه وكتبغيه، هنا فين غنقول لك الله غادي يعوضك بشي حاجة محسن بزاف. والبنت اللي تصرف بهذه الطريقة وتعامل بهذه الطريقة هنا نبغي نشجعها بآية من الكتاب في إنجيل متى الإصحاح 19 والآية 29 كيقول هكا. نعاود شاهد إنجيل متى إصحاح 19 والآية 29 كيقول اللي خلى ديور او لا خوت او لا خواتات او لا اب او لا ام او لا زوجة او لا ولاد او حقول من اجل اسمه ياخذ 100 ضعف ويورث الحياة الابدية. وهذا الشيء هذا اللي الله موعدك به وموعد به اي واحد كيتخلى على شي حاجة على ودية الله غياخذ الدوبل ديالها 100 مرة. انا كنشجع اي واحد سواء الشابات او الشباب يرضوا البال لهذه القضيه هذه ويشوفوا فيها انهم تيكرموا الله وتيحترموه من اللي تيحترموا هذيك الحدود اللي هو حطها للعلاقات، ويكونوا عارفين ان الجنس قبل الزواج غادي يدمرهم ماشي غادي يعاونهم.
1: هذا كان اخر جواب في هذه الحلقه، كنتمنى تكونوا استفدتوا سيداتي. شكرا ايوب، وانا كنرحب بكم مستمعاتنا في الحلقه الجايه ديما على راديو معجزه.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه، وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده. شي مرات كنت كناخذ الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنتش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع الناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي، وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليله حلمت بحال اللي كان شويه الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف، والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد. وبصح زينة الانسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة بالباسبور طويلة، ولكن بغيت نعاود لكم شوية منها. كنشكر الرب، كان امين معايا وعاونني بزاف في هذا الباسبور، لانه في الحلم قال لي الا امنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان ايضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والامانه، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، هو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هذا الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على ذاك السيد حيث ذاك المرأة كانت قالت لي سميته. وملي لقيته عطيته ذاك الورقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كنجلس عليه باش ما كنبقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل

حياتي وكيجعلني كنحس بضمان وامان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البرا للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البرا غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي ايام دازت عطيتو عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليو من اجلي ذاك الصباح كله، وانا بنفسي صليت ايضا وصليت من اجل النائب العامل، وشكرت الرب على الفرصه وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعماله ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والارض كلها زرابي والرايات المغرب معلقين بحال اللي في شي قصر، كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق طبلة، وعطيته انا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا اخوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول. الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء إداني قبول بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل. وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.